مهما عملت هديك عيني وانتني يا زي ما تتمني يا امور شوف انا الصورة قدامي كده شطورة معاكي في سحابة على سما سما يا بيبي مش هنزل.